0: سايلي سي سامولو اين بوتساب سايلي ساو ماسين انتو ابيل هايلاكس مالي فورد رينجر ولاو او نانا الكاسيتي افا افاي مو فيه ميا اوما اتيالو مالاو تاوالي و اماليه اتو اتو تاليه لتتوني فاياسو لوا فاياسو بي ماسين افوي تو اتو لو فاتو اتو انا الكاسيتي تتالا فيتو اسو تو اتو سي فيتو تاسي اس تامكي رد بابتو اتوي تليفوني لوا فيتو فيتو اونو فيتو لما فيتو لوا فيتو فيتو اونو فيتو لما فيتو
1: O fietu fatas yon non ato pe umma. Ai asa tu pa se fai pai ponga. Pili laiti po oso fale motu. O le Trust Finance Mortgages ele ese tu tonya lato perkas. Mana au noa le o lua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga iane ile trustfinancemortgages.com. E iaia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
2: O fia afistau tama I fa mamoli Samoa, ai omitele wa asami. Ole AR Customs and Freight, ole au nanga la foina fa mumoli ilva alele. Air Freight, vili mai alveni le AR Customs and Freight, ili old watasi, tasi valulua, limatasi fitzwiva. Old watasi, tasi valulua, limatasi fitzwiva. Monisi fam talanga, mai yainga.
3: 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.com.